الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

كله وإليك يرجع الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول

الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته

والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم واجعلنا

لأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.

منك عظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد.

العالمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام. ومن أنواع

طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا الله عدد ما نشاء فوق السماوات والأرض ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همًا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا دينًا إلا قضيته ولا مريضًا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا جواد جد علينا يا لطيف اطب بنا يا رحيم ارحمنا يا رزاق ارزقنا يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الكون والعطاء والرحمة والجود والمنة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا من لا يؤاخذ بالجريرة يا من أظهر الحسن وستر القبيح نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الله.
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم

ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، وذرفت لك عيونهم، وذرفت لك عيونهم، وراغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أهالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها واستقرارها. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن ثغورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم أكرمنا فيه بالصلاة قبل الممات يا قاضي الحاجات، يا رفيع الدرجات، يا مقيل العثرات، يا رب الأرض والسماوات. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرق جمعهم
وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقبل شهداءنا، اللهم اقبل شهداءنا وعاف مرضانا واشف مرضانا وعاف جرحانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين من السحرة والمشعوذين ومن المخدرات والمسكرات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم اختم لنا بالقبول. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا من فضلك محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن دعا

له وحب رسوله وحب من يحب وأنه كان معي وكان لي في كل شيء وصف الزمان لي وأنه يقود لي في أبد ما شئته منه وأفنى كبدي وأنه صرف عني قبل جملة ما به يجيء كبل وأنه وهب لي في الدنيا ما اختير لي فيها بغير ثنيا وأنه يديم لي بشرايا في هذه الدنيا وفي أخرايا وأنه إلى سواي صرفا ضري وما يسوءني فانصرفا وأنه وهب للكتابا ولي لا يوجه العتابا وأنه لاختار بيعي كحكما من اشتراها وأفاض الحكما وأنه

أحتسب الدهر ويعطي الأمثلا وأنه وهب لي فيه وفي خير الورى ما لسواي لم يفي صلى عليه سرمدا وسلما في آله وصحبه والعلماء وأنه بي يفرح الرسول في خدمة

الجهاد بالغيوب وأنه لي يقود ما أحب كما أحب سائقا ما لا أحب إلى سواي قبل أن ينتحيا لي كما لديه ضري محيا وأنه كليتي بالتحلية هدى ولا يروم مني تخلية وأن

وأنه وجه لي ما ينفع ولسواي ساق ما لا ينفع وأنه وهب لي ما لم يكن ولا يكون للورى بلفظ كن وأنه

يكون يكون الشيء الذي لم يكن. مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير سول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين. أما بعد، فالله أسأل ونعم رب العالمين بحق وجه الله تعالى الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تبارك وتعالى مفاتيح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن بجاهه صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين.

على الذي خدمته تعليمي على الذي أورثني كتابه وقاد للتأليف والكتابة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر حمدت رب الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفعي مدحت خير الخلق من محرم إلى انتصاف العام ذا تكرم لهم امتداحي في جماد الثانية منه وقاد لي قطوفا دانية له صلاتي وسلامي من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ولترفع ذا النظام بالرضا يرتفع صل وسلمن يا إلهي على خليلك ابن عبد الله وآله وصحبه ولتشكر ذا النظام ولتنور فكري يا من إليه بالكتاب أنقلب صل على الماحي بن عبد المطلب في الآل والصحب وزد تسليما وقد به للعلم والتعليما يا خير من

وسلم واجعل سوره دواما قلمي وصل بالتسليم يا ولي على بشير جده قصي وآله وصحبه ذوي القرب يا من لغير جهتي تفضي الكرب يا من حبى بالفوز من غير

محا يا معطي النفع بلا مضرة صل بتسليم على ابن مرة وآله وصحبه والتحمد كليتي دنيا وأخرى تحمدي يا من ألان لي كل صعبي صل بتسليم على ابن كعب.

الطالب وآله وصحبه والأمناء وصف كل يبه وأمنا. يا من له سري رضا وجهري صل بتسليم على ابن فهري وآله وصحبه وكن لي بما يسرني وأعظم كلي. يا خالقي ورازقي ومالكي.

تزلزل وليقد خير قرا ونزل يا من محى عن ذي العيوب ذيمة صل على المختار من خزيمة وآله وصحبه مع سلام يا من توجه لغيري الملام يا من وقاني مشركا ومشركة صل بتسليم على ابن مدركة وآله وصحبه يا من قهر لي العدا من اختفى ومن ظهر يا من به يغبطني الأكياس صل على من جده إلياس وآله وصحبه وسلم واعصم به كليتي من ظلمي يا من حبى بيمن بدو وحضر صل بتسليم على فخر مضر وآله وصحبه يا من جعل هذا النظام خير سعي فانجعل يا من به يطلب يمني وأزار صل بتسليم على نور نزار وآله وصحبه وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك يا من لغيري ساق كل كد صل على خير بني معد وسلما عليه في الآل العظام والصحب واشكر كرما هذا النظام صل وسلمن يا منان على الذي ازدان به عدنان وآله وصحبه ولبسط منفعة تسرني تنبسط واجعل بحق

يا ربنا صل صلاة عني مع سلامك على ذي المن سيدنا محمد والآل والصحب يا من قاد لي سؤالي يا من حبى بوصله ولي تجود بكل ما يسرني نفعا بجود صل بتجود.

بلا إبطال. يا ربنا صل صلاة تدفع مفسدة على الذي يشفع، مع سلام يجلب المصالح والآل والصحب وزدني صالحا. يا ربنا صل صلاة تجبر كل انكسار وفؤادي تخبر، مع سلام مكثر ميراتي دنيا وأخرى مخلص.

الأحوال يا من كفاني جالبات الخلال دنيا وأخرى عاصما من علالي أوصل صلاة بسلام النام إلى النبي أكرم الأنام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا صل صلاة كاملة على الرسول ذي المزايا الجائلة سيدنا محمد والآل وصحبه

وفيضا وكفى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أكرم يا مكرم يا صل على المختار أفضل صلاة كما بجاهه وقيتني قلاه. فرقت بيني وبين المفسد جمعت بيني وبين المنجد وهبت للرضا به والظفرا بكل ما يسرني حيث

سلام مرتقي على الذي اتخذته وسيلة لك وأهوى فعله وقيلة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا من قبلت هذه المقدمة مرضية مشكورة معظمة، يا من بجاهه جعلت خدمتي كخدمة الصحاب والأئمة، يا رب

يذهب إلى سواي لي مناي يهب على الذي هو الوسيلة ليا إليك في الدارين نور الأولياء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر بجاهه العظيم خطي وهب لي الرضا بغير سخطي واقبل بجاهه ته البداية وهب لمن يقرأه ولاية واقبل بجاهه ته البداية وهب لي

درني لك شكوري سرمدا بلا كفور من قبل الخطاب ذا أنت الشكور يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول.

من الحجر عليه سلم بصوت وجهر سيدنا حبيبنا محمد والآل والصحب وكل يحمد كفيتني.

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحس على الطاعات وكفنا الحسرة الأوقات يا بني

الدهر جميل أبن عني ورسم الجهر يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكفت فرمدا كل فرم وجعل مكاتبه جماعا للسمر بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث أقتفي تدري ذكر فرمدا بقصه

على الآفات والمزايا وهجم الهزة على الطاعات وطفل الحسن في الأوقات يا بني آل يا مهان

على دور المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاءة

ثم اكرم قبل ومزناجها ونجد الله جل وتكلم ولا تهاقهم بكفر ذنبهم فانه وان عزوك يا اهل لقبله

ونجنا بفرج كل مسلمين ونجنا من شر كل مجرمين واجعل جميع المسلمين نقولا لنا بالله فمقاس الله واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا واجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم سقى واجعل جميع العلماء عالمين واجعل جميع العابدين المخلصين واجعل جميع المخلصين مساجدين واجعل جميع

وجعلنا هنا وهلنا أصغر لا حزة تبدلا فمختارا وهب لنا مكارم الأخلاق مع صحابه إلى لقائه وينتقي لنا يوقن الجميل وجعل كبيرنا يعين بالتقيل وجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشع ولا تعاسف ولا تباسل ولا تدابر ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسعين

من العليم والقدير والنكير ناجل هو كبار هو يوم الأهد فجعلني بقل هو الله أحد نبيلكم أتنفى على عنهم فضيك توحيدك يا ذا النبي الأول الآخر والمؤمن الأمد فجعلني الباطل أنت يا أحد لك البرايا ولك الأفراد.

فلا تنفذوا فلنتقل من كل مال يصدر ذكر المطلق ما توجه جميل أذن عني ومن موجه يا من لديه كل أن يقوم لا خير من دعا قريب سمع عني يكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبه ما عملت بين لي الذي علي يقتتل بجذب الحكيم حيث اقتتل تدري مثل ثمدا بقسطه في كل شيء يا بصيرا يكفي يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه رسيل فكل قلبه يسلم يا اهل فليكن تقل هو الله احد رسولك المعين وسلم.

ثم على من أيتم السلام عنه يبعث إلى أرض وفاتة العلم محمد الكثير من الحكيمين حتى سلام يأتي الكريمين ولا يمسه بسبب العلم مساجد الأفضل للسفاح هذا وإن اليوم ذو الأوجاع متقيا مع المجيب داعي واستقي إليه مع من الخلق

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحس على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا ثاني أنزل كفاءك

ونجنا من شر كل مجرمين وجعلك يا المسلمين نصرا غنى بالله فنصرا وجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم بهم غدا وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقى وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين مخلصين وجعل جميع المخلصين مساجدين وجعل جميع الساجدين كاسبين وجعل جميع الناجين صادقين وجعل جميع الصادقين فائزين واغننا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ومهما وجعل لهم فينا هدى وخيرا رزقهم منها هدى وخيرا واغننا بمسلم لوجهك

ويوم تصير لنا يراقب الكبير ويوم كبير لنا يعين بالكبير وجعله لنا على التوابل بلا تنازع ولا تعاسل ولا تباسل ولا تدابل ولا تباخل ولا تنافل حتى نصير المسلمين قاسمين

فجعلني بقل هو الله احد نبيت سنه النصارى عنهم وفي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمؤمن الامد فتعدل الباطل انت يا احد لك الولايه ولك الافراد.

سولي يا تاري من لا تنفذ فلنتقم من كل معنى الصدور ذكر ومطر وما توجه جيم الأذن عني ورم وجه يا من لديه كل أن نقوم يا خير من دعا قريب سمع عني نفق سرمدا كل ترمد وجعل مكاتي في جمال السرمد بين هي الذي علينا يقتصر بجدرك الحكيم حيث أقتصر تدري يملك سرمدا بالقصير في كل شيء يا بصير يسير يا الله يا سميع يا بصير صل على من اسمه رسيل فكلك المعي وسلم يا احد فليذ كنت قل هو الله احد رسولك المعي وسلم يا احد فليذ كنت قل هو الله

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهزمنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسن بالأوقات يا بني

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الحرص على الطاعات وكفنا الحسد في الأوقات يا بني يا لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يا زاهي عن الكفاح

عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة راونا يا ربنا في الانتقام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه الخير من تقى الامر هذا ووهب المرفوض والامر هذا محمد

من أذن عني ورم مجدها يا من لقيت كل أن يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعا عني لفق سرمدا كل كرم واجعل مكاتي فيهما عن السرم بين لي الذي علي يقتفي بجذرك الحكيم حيث أقتفي تدري مثل سرمدا بالقصير

وفقنا الآفات والمزايا وهب لنا الرزق على الطاعات وقفنا الحسن بالأوقات يا بني لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يزال عن الكفاح.

لنا وعافنا بعافية نكون في الدارين غير عافية واحم وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة راونا يا ربنا في الانتقام عند الممات.

الجهاد من أذن عني ويصوم الجهاد يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لكف ثمدا كل ثمد واجعل مكاتبي بما عن الثمن بين لي الذي علي يقتدي بجذب الحكيم حيث أقتدي تدري ذكر ثمدا بقصدي

0: PNFM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: yalla umil musab ahus billahi yalla umil musaba tindibi yalla wa bi qalilika ibrahim yalla yalla umil musaba tindibi yalla wa bi qalilika ibrahim yalla wa bi kalimika musa fari al qadar wa bi shahid wa ismail yalla wa qad sulaiman nu inna sayyi wa zakariya yahya awd yalla wa bi sulaiman nu inna وزكريا أيها داود يمه وهارون يوسف إلياس وآدم داود وترك بن ثالوت يمه ويوسف بن أبي ساق وقيريم من أنبياء المرسلين يمه وقد الملائكة ترى ثم تغدين وجبريل ثم بميكال يمه وسائر إسرائيل قبل أرض وإن خلائق أسرائيل يمه وقد الصحابة ثم الأولياء يمه والآمنين من الأحبار يا الله هذا صديق وبالفاروق ثم به نور ثم أبي سبتين يا الله بمالك ذي المسيات بي أبي أنفة أحمد المحمود يا الله بلوك والقلم مفور ثم به سك الأثيم وبالكرسي يا الله هذا القرآن وبالتوري ثم بما داود جاء به ورؤيا يا الله هذا القرآن وبالتوري ثم بما داود جاء به ورؤيا الله بل الصلاة وتسليم عليهم والمال وسروا الأزواج يا الله فد لنا علينا رب عزية وأمننا قد في دار يا الله فد لنا كل باب كنت بادئا لسالئين من الخيرات يا الله واطلب منا نهج رسل وكنا سللا وارمنا جن وشيطان يا الله وكامل كل معنى ونخبره وأمننا كل ما نختار يا الله وارنا كل شيء سبيل وسير ويسر كل شيء تحسير يا الله كلنا عمرنا كلنا بدن وعبلنا رزق وتوفيق يا الله كلنا عمرنا كلنا بدن وعبلنا رزق وتوفيق يا الله ودمر كل هدايا لربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمر كل هدايا لربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكل ما آثما من كل ما ذكروا وناجنا من بلايا دهر يا الله وآفة آهات ما قوت بالمئن زلزلة كدة والفقر يا الله إعانة قلة ما سيلة القلب وفاقة القتف والجوع يا الله وزنة والوباء والأرق ما قره والبرق والبرق والكد يا الله أرين وطرد وناج قربة يقن دلالة أرج وقم يا الله وعامة وقطع يا دلالة الفنر والمسخ والقلب ثم القلب يا الله وقلة مهجور إلى الدمر ثم الجسام من نقصان يا الله فمن قد أدي دنيا ثم آخرة ومن فدوه ما يا الله يا الله فمن قد أدي دنيا ثم آخرة ومن فدوه ما يا الله يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى أرجع في مستوى بالقهي يا الله إني جعلتك قلبا خاشئا متواء بأن وإلما كثيرا يا الله وتوبة قبلت مهمنة الوزان مسوجة سلؤت بدين يا الله وكل سلما من سر في أسد مصر فن وسر الأين يا الله وسر سيري وسر قلق الفين ما جيري وسواد سم يا الله جهدك في دار اليازقة إثنى الأسين الفق الملجاية يا الله فلا تكلني إلى نفسي فانك مجيبا لأسمى أدهوك يا الله وجل زاري وقلب ذاكري كمهن عند الممات مهن إيمان يا الله كد اليقين في قلب بلا وجل أتوه بلقاك الحق يا الله ولي الموضرات ومبراد من كل سر وكرب الباق يا الله وفليكن ميجور وبرغني في القبلات بيض الدهر يا الله وكل سيريا نجي إنما تغرر جسمي فسر طويدا ثم يا الله لا تلمو الله ما عين ما قري يومي بلك بيان كل ما أخفاء يا الله لا تلمو ما عين ما قري بلك بيان كل ما أخفاء يا الله ونجني والجنة المظلمين محمد ونادي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولا أوسر معي بنا وطبنا وبها في الأولياء الله أنا تجاوز إيانا الأمان فما لنا سواك أنت البر يا الله أنا تجاوز إيانا الأمان فما لنا سواك أنت البر يا الله أنا تجاوز وإيانا الأمان فما لنا سواك وأنت البر يا الله ببرزاق ما قبر كنا وسر ومن قلوب وقلب نجي الله لا تقدر آدما ليست بقادرة ولا تقيد رجاء فيك يا الله وأسكن ما من ماء كوثر اخترته من جميع خلق يا الله من كان يرسل ساقي ويهلك ذاقف وينصر من يخزاك يا الله محمد مسكن الأخيار قائدنا لجنة القدية من أثر يا الله اللي سلم وسلم دائما أبدا ومن قضاه ليوم الدين يا الله لم يخلق مثله بك لم يبدو مثل مسرى محمد سرا وجرا في البرايا سمدي لم يبدو من مسرى محمد سرا وجرا في البرايا سمدي ما جرى الإسلام والكرماء وبالنزية لكل سماء يقود بسائر والباطل حتى أهود الدائي في كل سماء خدمته أنه بها سبب والاستقامة وصفوا أنوابا لبعض كم المرسل ريفا لكل من قد ولنوره خدمته فوق كل رقبة من شار قرة كل من قبى محمد محمد مثاله لم يدها يما رمضاه أبدا لا يدها محمد مثال ولم يدها فيما مداه أبدا لا يدى محمد مثال جميل فيما

0: الكبيرة ثبت أن ربنا لم يجنه ومنه لم يرجيها لو سيادته لو براها يا مرس ولا من فضيها هو النبي والرسول والخليل هو الهبيب والإمام والدليل هو النبي والرسول والخليل وهو الأبيب والإمام والدليل براءه بدل من خير جمال وسمه قدوس عن خير كمال كم نبي وانتغى محمدية خير ورى مكار عند سمرها وجهت كل للودود سمرية ساق المدن للمسوى محمدية الحمد وسلم عن لله على النبي ولد أبد الله لله بسياكي من خليلها ما هو النبي ولد أبد الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفضينا لكي سنتوا وفضينا لدينا سيدنا المدرات مريم مبوض مخلات إلا الذي لم يفرقها عز بزرق الأسنات سيدنا المدرات مريم مبوض مخلات إلا الذي لم يفرقها وبيك خاصت بغاد ولم يكن من مسلمين لم يقيد المؤمنين كما جاءت المجنين يا أمر خير مغفرات فصمت من درقيا يا قدر لمدينة مع انكفال الغدوية وصيب بزين ملحقا لا تخيل مذيقيا وجعتك اليم بما يجيب لي غرا بما إلى الضراء ينسى بما من خير قد دار

بلندها لزرق يقرى ربنا الكريم سمى قدر لا يريم ابن كل الله ما يروم عند الذين مدرقا ابن بالعب المبقى إذا يديم بالبقية من رب زاد الحب بقى نود الهدى ونسقيا بالله يديكم يضان ترد من لم يكون لكن إذا من رربان وأن يديم من ثقيا يا أم روح المدقى يا أم جالف والدي إن قلبي حالقا إن الآل هم سقيا يا أم روح المدقى يا أم جعل الغالقا إن قلبي حالقا إن الآل هم سقيا بارك فيك ذو الجلال وفي ابنك نبي قلم بما يخلد الحلال لقارئ ممسكيا عزية يقرب بلا ودين كما ذخر بلا إن كريم خبر من جارك المسبريا عزية يقرب بلا ودين كما ذخر بلا إن كريم خبر من جارك المسبريا وانخاد زيده الأمين لكالكري وجدني لذين جلال الأرام بالهد ما دري نظيم ولي كان بعظيم وثنني أن أسري يا بتغيير الهنو خلفي ربي مدهنو ولم يكن لي أرض في شبر وبلدي إلي خاد بزفر خلي واحد بزفر مستغنيا من الرمر بجندي في خلدي إلي خاد بزفر خلي واحد بزفر مستغنيا من الرمر بجندي في خلدي لم يدني مبارزا وبيت ربي مريض ابليس لا يبارز جند العزيز قاري لم يدني مبارزا امن قلبي المرض وليقود بالخرف ربي ما لم يجري الله كان لي بما يلقذنا لم تبر خدا غريقا بما خدا وخير بقدم هدية العلم تخلي خيري الله ويوم بالله يعين من شاءوا وفي خدي مدى لي الله البصر بجاء سيد البدر ولي يمنها النظر لمن ما لم يفيد الله من له العليم بما يساء من علوم وسبق لي بالقلوب منصرفا بسفر الله من له العليم بما يساء من علوم وسبق لي بالقلوب منصرفا بسفر نجد ربي الكريم بكتب لك كريم أنوارها وليرام أحمد خير سبب الله رب العالمين سوى على الأمير بمالي المكملين عن روحنا وجسد الله رب العالمين

ملك احضن البرو ما لا يزال من مضرو ويمه لي مضرو وخادني بالكرم نبو نبي المدغى سبري خير المدغى وخادني ما تقى محمدا لحرمي يا دار خير المدنيين مهدي عدل النور وعلي المكمرين اقدامه بقلمي يا دار خير المدنيين مهدي عدل النور وعلي المكمرين اقدامه بقلمي واجعلني عدل جميل في قمر الماء الغمور فخدمي لو تمير وبرأ من ألمي ملك أحمد جنان كل وخادم الفنون وزنني عن الظنين واجعل بعد ثق منه إلى سوى قلبي براء لم ينو منذ غمجرا والله سر سترا وثنني عن قميم لسان ضرب زقور أبا إلهي يا زقور ولا سينون النقير ولا طب المتهمي إلي يا مهد مليقا

0: الكبيرة ثبت أن ربنا لم يجنه ومنه لم يرده له سيادة لبراء يوم رسول من فضاء هو النبي والرسول والخليل هو الحبيب والإمام والدليل هو النبي والرسول والخليل وهو الأبيب والإمام والدليل براءه بدل من خير جمال وسمه قدوس من خير كمال كان النبي وانتقى محمدية خير ورى مكار عند سمرها وجهت كل للودود سمدية ساق المدن للمسوى محمدية الحمد وسلم أن لله على النبي ولد عبد الله لله بسياكي من خليلها مع النبي ولد عبد الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفضينا لكي سنتوا وفضينا لكي سنتوا سيدنا المدرات مريم مبوغ مخلات عند الناس لم يدرجيا وفضي زرق الأسنات سيدنا المدرات مريم مبوغ مخلات إلا الذي لم يريا قل ما يكون لك غير خير الرسول لم يغير وبيك خاصة بغير ولم يكن من مسرقيا لم يقيد المؤمنين كما جاءت المجنين يا أمر خير مغفرات مصمت من ترقيا Did I?

بلندها لسرق يا كان ربنا الكريم سمكي دور العيريم ابنك الله ما يرام عند النسي لم يدرق ابن بزعب البقاء إذا يديم بربقية من رب زاد الحب بقاء نوز الهدى ونسقيا بالله يزيكم فيضان ثلاث من لم يكون لكن إذا من رربان وأن يتيب من فقيا يا أم روح المدقى يا أم جالف غريبي إن كلاب حالقا إن الآل هم سقيا بما يخلد الحلال لقارئ ممسكيا عزيزي يقرب بلا ودين كما ذكر بلا إن كريم خبر من جارك المستبرديا عزيزي يقرب بلا ودين كما ذكر بلا إن كريم خبر من جهلك المسبرك يا أحمد ربنا لبارد ما الأمين والأمين وانخاد زيده الأمين لك الكريم وجدني يا زيد الجلال الأرام بالهد ما أدري نظيم ولي كان بعظيم وثنني أن أسري نعم بتغيير الهنور خلفي ربي مدهن ولم يكن لي أن في شبر وبلدي إلي خان بزفر خلي وحب بزفر مستغنيا من الرمر بجندي في خلدي إلي خان بزفر خلي وهيب بدبر متغيا عن المبر بجندي بخلدي لم يدني مبرزا وبيت ربي بريد ابليس لا يبارد جند العزيز غادي لم يدني مبرزا أمن قلبي المرض وليقود بالخرب ربي ما لم يجد الله كان لي بما يبقي دون ألم كبير خدا ولي خدا بما خدا وخير قديم هدية العلم تخلي خيري الله وليوم بالله يا من شاءه وفي غدير مدى لي الله البصر بجاه سيد البدر ولي يمنى النظر لمن ما لم يفيد الله من له العليم بما يساء من علوم وسبق لي بالقلوب منصرفا بسفر وضب خل بالغلوم منصرفا بسفري نجد ربي الكريم بكتب لك كريم انوارها وليرام احمد خير سفري الله رب العالمين سوى على اهل الامير بماله المكملين عن روحنا وجسد الله رب العالمين.

ملك احضن البرر ما لا يزال من مضر ويمنعوا لي مضر وخادري بالكرم نبو نبي المدغى سبري خير المدغى وخادني ما تقى محمنا لحرمي يا دار خير المدنيين مهدي عدل المنير وعلي المكمرين اقدامه بقلمي يا دار خير المدنيين مهدي عدل المنير وعلي المكمرين اقدامه بقلمي واجعلني عدل جميل في قمر الماء الغمور فخدمي لو تمير وبرأ من ألمي ملك أحمد جنان كل وخادر الغنون وذنني عن الظنين واجعل بعد ثقم إلى سوى قلبي فراء لم ينو من جغم جرم والله سر سترى وثنني عن قميم لسان ضرب زقور وما إلهي يزقور ولا سينون النقير ولا طب المتهمي إلي قهد مدقار

أحفظ دمي وسنني أن دمي وجالي بعد سلمي نبيت إبليس الأهان بالله ربي المهان لخير النحو ويان بلا أزاة علمي نبيت إبليس الأهان بالله ربي المهان لخير نحوي وعيان بلا أساعة تعلمي يخوض قعدي المريد للقادر الباقي المريد مسافر كل مريد إلى سوى المحومي نبينا مهضرر لخير سعد والقرر ولا سيئون سرر بيمشي رب الأكرمي ومن كل يوم قبله وبعد بركة من ولده فيه ونفع من قبله ومن معه ومن بعده بنفي نافل باقي أي لسي لا يموت وجعلها سلق سجد وسققتها بما تتخنى بأور الهن والولدان في الجنة المتقول متقول آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب الجمالهون والسلام على المرسلين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أسامة لبسيفائي في التوسل إلا الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم

بإزار الغناية وطرج الوفا من الزباية هذا ويد اليمن وردائية وفقير أولى المجيب دائية واستكي إلي الإمام من ضرر قد مثل يدا خير العالمين على دمها ثم بيوم نعرف مدى

وقربنا الأبد والرسي وعبلنا إلا على تهدي وقربنا كذلك الغد يا برو يا نبيب يا نهار يا ملام ولا يا يا برو يا نبيب يا مهر يا من له أمر الورى يا ذم يا برو يا لطيف يا مهر يا من له أمر الورى يا ذم يا برو يا لطيف يا مهر يا من له

وانزل اللهم كان ضري وانزل الخير مكان سري وانزل العلم مكان جنيا وانزل الجود مكان البغلي وانزل الخنا مكان الزغي وانزل الرد مكان الكبري وفي جميع المسلمين اجرا ثم قيم قوى الوصل اجرا وناجهم وافئهم والتبهم ولهم تواخذ بقدر شنبهم فانهم وين زوجا يا اقد لقفله لم يشرك بك احد وانهم ابدان لا تقدروا على ربنا قلبه يذروا قلوبهم ليس سمير ابدا الى وجهك من الى خدرا لكنما تلصص الجواري ابداهم لاخبار خباهه ولا تؤاخذهم بما لا ينغدر ولهم ابي الذي لا ينغدر يا الله يا مخلب الخلاب قلب قلوبنا انه يا الله يا مخلب القلوب قلب قلوبنا يا الله يا مقلب القلوب خلي قلوبنا عيوبنا واخرنا بكل مجرم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترى لن نلاقي لن افنق ترى واجعل جميع المؤمنين بالهدى والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المؤمنين بالذخرى والمسلمات بيدهم جغرى واجعل جميع العلماء يمنين واجعل جميع المؤمنين مغلظين واجعل جميع المغلظين سائرين واجعل جميع الزائرين نادرين واجعل جميع النادرين بادخين واجعل جميع الزادخين فادخين واخرنا يا ربنا بالقمة للمسلمين ابدا والرحمة واجعلهم بنا عودا وخيرا وقوبا امنا وبيرا واخرنا بهم لوجهك واغرهم بربنا فنظرا واجعل جميع اخوتي ونسبنا في رحمة يا مدداد نسبه واجعل لنا هنا وانا ساقي الدين تبذلا فنوضا وهب لنا مكارم الاخلاق وتغبي بلا سخاء وابلانا مكارم الاخلاق ما وتغبي بلا سخاء واجعل صغيرنا يوخر الكبير واجعل كبيرنا يهن الصغير واجعل قلوبنا لا تواد بلا تناسي ولا تاثر ولا تقاسم ولا تدبر ولا تباخر ولا تنابر أتى نذير مسلمين الخافين ومؤمنين مغلفين ثارين واغفر لنا وافنا بالعافية تكون في الدارين غير هافية وامي وادرك لنا المظلمة ونهدي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا أولى القدام عند الممات وخدم يوم القيام بجاه خير من ذبا وأوغاب المرخوب والأخلاد محمد محمد كريبنا الأمام المنبر الأمبار والإسلام وصليا عليه ثم سلم وأوله ما جاء بالكرم ما أفلال مسؤول بالدعاء وفي المريل بالشفاية والناس من أيلا سادة ولا أسبا مدن يمن يبوم دفع كل داية فلا تبارك مدلب غباية ودم علي في المسائي وسبا وأغلي زمتنا الشفاء نمرا بين ربنا وجاي سوا صلى عليه ربنا كما سبا بين ربنا وجاي سوا صلى عليه ربنا كما سبا يا ربنا يا بدر الشيخ يا بدر المحا

وحدينا كرايم العمالقة تدوم في الأيام والليالي وحدينا مغالب الغيران في جملة الأوغاد وسادية وامتح لنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بتأمي وذي جراب حماد الأيام واللحم وجنون وريدنا من القواس ومن الأوام واللحم وجنون وريدنا من القواس ومن الأوام واللحم وجنون وريدنا من القواس ومن الأوام بلباس من خميد وإذن ومن قلائل دقيق من المدرى واجبر علينا فبدرك أمهم فلا نرى فليد بين الأنيم فسبيلنا من لدينا بالرغة الأولور والنفار ونجينا من الوباء ذاتنا من الملوك ومن البخاد يلا بالمصطفى تنديد يلا وفي قليلك ابراهيم يلا يلا بالمصطفى تنديد يلا وفي خليلك ابراهيم يلا وفي كريمك موسى ساري القدر وفي شهيد واسماعيل يلا وفي سليمان نوح يونس اليسري وزكريا يحيى اود يلا وفي سليمان نوح يونس اليسري وزكريا يحيى هود يمه وهارون يوسف الياس وادم هود وتلك ابن ثالوث يمه ويوسف بن ميثاق وقيريم من انبياء ورملك يمه وفي الملائكه ترى ثم تغدو جبريل ثم بميكال يمه وسائر ابراهيم قبل ارم والى الخلائق اسرائيل يمه وفي الصحابه ثم الاولياء يمه والامنين من الاحبار يمه هذه صديق وبالفاروق ثم به نور ثم ابي سبتين يا الله بمالك ذي المساء سبي ابي انفه احمد المحمود يا الله بلوح والقلم مفوز ثم به سك الاثيم وبالكرسي يا الله وبالقران وبالتوري ثم بما داود جاء به ورؤيا وبالقران وبالتوري ثم بما داود جاء به ورؤيا بل الصلاة وتسليم عليهم والمال وسروا الأزواج يا الله فد لنا علينا ربي هدية وأبن ما قد في دار يا الله فد لنا كل بعد قلت بادئ لسانئين من الخيرات يا الله واسلم بنا نهج رسل وكنا سلالا وارلنا جن وشيطان يا الله وكامل كل معنى ونقصده وأبلنا كل ما نقصر يا الله وارلنا كل شيء سبيل وسير ويسر كل شيء تحسير يا الله كلنا عمرنا كلنا بدن وعبلنا رزح وتوفيق يا الله كلنا عمرنا كلنا بدن وعبلنا رزح وتوفيق يا الله ودمر كل هدايا لربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمر كل هدايا لربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكل ما سمى من كل ما ذكر وناجنا من بلايا دهر يمه وآفة آهات ما قلت بالمئن زلزلة فدة والفقر يمه إعانة قلة ماسيلة قلم وفاقة العطش والجوع يمه وفنة والوباء والأرق ما قده والبرق والبرق والكد يمه أرين وبرد وناج قربة يقن دلالة أرج وقم يمه وعامة وقطايا دلالة والمسك والقذف ثم القذف يا
الله وقلة المهجور إلى الظلم ثم الجزاء من نقصان إلى الله فمن قد عبد دنيا ثم آخرة ومن فدوه ما يا الله يا الله فمن قد عبد دنيا ثم آخرة ومن فدوه ما يا الله يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى أرجاسي مستوى بالقهي الله إني جعلتك قلبا خاشئا متواء بأنواع من كثير نبقي الله وتوبة قبلت مهملة الرجال ما زوجة فلؤت بديني يا الله وكل سلما من سر في أسد ما سر فن وسر العين يا الله وسر سيري وسر قلق الفين ما جيري وسواد سم يا الله إني جعلتك في دار يا زقد إثنى الأسين الحكم الجاية يا الله فلا تكلني إلى نفسي فانك مجيبا لأسماء أدعوك يا الله واجعل لساني وقلب ذاكريك مهن عند الممات مهن إيماني يا الله كبر يقيني في قلب بلا وجل أتوه بلقاك الحق يا الله ولي المنظرات ومبرد من كل سر وكرب داق يا الله وفلي الجن يجور برغني في القبلات بيض الدهر يا الله وكل سير يمجئي نما دغر جسمي فسر قويدا ثم يا الله لا تلموا الله معي الناقر يومي بل اكتين كل ما اقصى يا الله لا تلموا منا ما ان ما قدوي بل اكتين كل ما اقصى يا الله ونجني والجميع المسلمين محمد ونجي والدتي امين يا الله واغفر لنا ولا اوسر ما هيبنا واكتب بنا وبها في الاولياء يا الله انا تجاوز ايانا امانا فما لنا سواك انت البر يا الله انا تجاوز ايانا امانا فما لنا سواك انت البر يا الله انا تجاوز وايانا امانا فما لنا سواك وانت البحر يا الله ببرزق ما قبر كنا وسر ومن قلوب وقلب النجي يا الله لا تقتدر بمن ليست بقادرة ولا تقيب رجاء فيك يا الله واسقنا ما من ماء كوثر اخترته من جميع خلق يا الله من كان يرسل ساقيا ويهلك ذا خف وينصر من يخفاك يا الله محمد مسكن الاخيار قائدنا لجنة القدس يا من افري يا الله خلي سل وسلم دائما ابدا فمن قضاه ليوم الدين يا الله لم يخلق مثله بك لم يبدو مثل مسرى محمد سرا وجارا في البرايا سمدي لم يبدو مثل مسرى محمد سرا وجارا في البرايا سمدي مدر الاسلام والكرماء وبالنزيه لكل سماء يقود بسائر والبادل اتاه للداء في كل سماء خدمته النور بها سببا والاستقامه والصفوا وابرا لبعدك بالمرسل رئيسا لكل من قد ولنوره خدمته فوق كل رقبه من شار قر كل من قرا محمد محمد مثاله لم يدها فيما رماه ابدا لا يدها محمد مثاله ولم يدها فيما مداه ابدا لا يدها محمد مثاله لم يدها فيما

ربنا ثبت أن ربنا لم نجنه ومنه من يرضيها لو سيادة لو براء يا رسول من فضاء والنبي والرسول والخليل والهبيب والإمام والدليل هو النبي والرسول والخليل وهو الأبيب والإمام والدليل براءه بدل من خير جمال وسنه قدوس عن خير كمال كالنبي المنتقى محمدية خير ورى مكتار عند سمرها وجهت كل للودود سمرية ساق المدن للمصطفى محمدية الحمد وسلم عن لله على النبي ولد عبد الله لله بسماكه من خليلها مع النبي

والرب من الأبراج وكف من الخنجر بالخلاد والرب من الأبراج من الأبراج وكف من الخنجر بالخلاد.